الشبرت اما نسي ويمين يا بابا يمجيني دي ويونيميا وسساني باسبرت اهاوني نايا لديا جبنا وفهمنا الوالد تمني اهاو بنا وفهمنا الوالد تمني يا بابا